غدوش ناد كبيدي تشا شلي خانا برفم تشا سانتوشات برضا فانا رماسي كما كوي كانو يتخبراك تكبي خوي ماسي كور مسا لفاسك موبايا بتسي كانو غيبي سخ ما فتعادو تشمو تسوك كانو يكبرني تسلنا ما مودر سخد سانسي بار متساش سليف مت اندر سلطة ترك تبو